وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي:

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر غريغنيلا اسي چونا بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي غراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا

فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا

0: فاسقون.
1: بسراني برزي راديو محراب لما ويرا بردودا جوبستي ختم قرآن بيروز بوين بدن جما مصاي قرآن خوين سعد الغامدي.
2: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي، أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي، فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

0: يعني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بي گردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر تي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا

أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت ربي
1: تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوا یک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شن كهيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار و داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

0: بدرجاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولی نویکی زانستی لو جمارانی که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه جیوازی در برین قرآن یکن با جمارکن چی اماجه یکن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جمارکن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن جمارة قرآن جمارة
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشيسان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان سلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتانا أبم لألقيك تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي بردقار رحمة بيبكات ساغو سلامت مانكا هدايات مانبا وقلمي عفو بأنه ستانا كان معنا يا ربي إخوة مانكي بكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. عزيزاني خوم لم برنامه باسي جماري دو هزاركين جمارة دو هزار أو جمارة معروفة كدو وسيا سفري هي هزار ونصو نو نو بيرشيتي دو هزارو يكيش دو آياتي همو جاربو يعلم أو بيناسي رقم آواكري چونك زانايان مان لكتابة كان يانا آوا بيناسي رقم آكن 2000 لقرآن یک جار هاتوا یک جار هاتوا کاتی خوای پروردگار جل جلاله واسی مسلمانانو کافرکان کات واسی شرک علی بینانا دوای اوی که فرمو بوی صد لئوا یغلب الفا منکم 100 یغلب الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا يفقهون یعنی صد لئوا هزار لنا و ابات زور بو بلانا و عددک خوای پروردگار فرموی الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين أخوائي بردير فرمي جل جلاله أم آيتا بو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام وبو جنجك لجنج كان بلام آيات إخواها ميشدوا بارا أبيتوا بمرجك همان صفاد لهمان مسلمان أبيت لهمو جنگيكا مسلمان برامبر كافر بگريت بمرجي صبر انسان صبري هبه ارامي هبه ديان بخويا بنيت اگا داري خوي بيت خوا افرمه اگر صد بن دو سطب ادورينن چونك اولا صد بو هزار بو إسا الان يعني خفف الله عنكم تخفيفي كل سرتان وعلم ان فيكم ضعفة چونك يعني ضعفك تان تيايا وإن كان بالنسبة لك كم چونك ليرة ضعف نكيرية وعينا بمنصوبها توا فرمي فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله بإذن خواهي بردقار أقر هزار بن صابر بن بقود بن كنترولي خوتان تان كرد بي أقاداري خوتان بن إيمان دار بن ایمان چکری کرد به لدلوگ ناخو یان تانا ثابت به تزحزحی نبه اگر هزار بن او دو هزار افوتین هزار برانبر دو هزار کس مسلمانش هزار اما لیراج ماری دو هزار هاتوا خوش ویستانو عزیزانم صبر قرتن قورترين عبادية شون خواهي بردقار أمريك دوبة نيوش أمريك دوبة الرجو أمريك دوبة زكاة وحج أواج أمريك دوبة صبر يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آخر آية سورة آل عمران يا الذين آمنوا صبروا بباوي جماعة فعل أمر بوهموانة يعني هرهموا تاني يا الذين آمنوا صبروا أينما حللت وارتحلت أينما كنت هل هرشو نبي لهر جقابي لهر رقايك وبرويت با صبر شي مدبه با صبر منهجد به با صبر لقل تابه لازم وملزوم لقى الصبر بويا ليقدو آية قرآن الصبر بيج نجي شاتوه كأفرمي استعانة يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ابن عباس كاتي كبيلن كركد وفاتي كرت لسر دابكيتي لسر أسبكيتي فرسكي دا أبزيت ودور كاد نيوجكا وتياني ابن عباس إيه مالين كركد وفاتي كرد وقوا مالي باوك أواكا بيقزابي تون نيوجكي فرمي بابي أولا قرآن تيانا قيشتون قرآن أمري بيكد يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة كاتي كوتان كركد وفاتي كرد إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ طه إن جاهد دور كاد نيوجكا صبر لتنهى آيتها أمر ببيغمبرك أخوة ولربك فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر شيمي بيغمبران بوا منهج ريقاو جيقاي بيغمبران بوا آوازيان بوا آواتيان بوا هويان بوا هويريان بوا هوينيان بوا لقليانا بوا شنك بصبر نبي ناقيت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بويا ابن تيمية برحمة بأفرمية بالصبر واليقين ناقيت بلي إمام لدينا إلا بصبر يقين به بصبر يقين أقيت إمامي دين إمامي دين چيا إمامي دين إمامتي محراب نية إمامي دين أويك خلق سي قد بيبكا ببي بقبلة بو خلق ببي بمصدري آشتي بو خلق خلق بنجي خيرد براكيشن كردالي سوين بسرد بخون أو إمامة قائد قائد شرني قائد يا عسكري بي إيسا كسيكي كومالاياتي هي لمحافظيك لبارزقايك ناسراو ليه برا قائدة أو إمامة فصبر زور قوري وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا شون أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون ريقاي إيمان داريتي ومسلمانيتي ريقايك فول أبي الزخيري صبرت بيبه أجنا برقناكري تيا أشيت أبي بصبر ومواجهي جيانت كي بشي صارتا خود مسلحنا كي بصبر و بصبر خود مسلحنا كي صبر درماني هموك يشكاني جيانة علاج بو عبادات علاج بو ابتلاءات حتى زانايان كاتك تقسيمات صبر كان لبتيبكان يانا هندي قالين الصبر بالله وفي الله ولله هندي قالين الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على البلاء كواتا حتى معصية بوي الدنيا سجن المؤمن أما مشتانا لبردستاه هو بيوستي بصبر كخوت قريتا ولو مسائلانا بو كوي أروي فتنة للاي تشب للاي راس بردم الدواتا وهامي فتنة تو خوتا قريتا والصبر نيوجاكا أقر صبر نبي بخو ناتواني نيوجكي صبر نبي ناتواني زكاة بي ناتواني صبر نبي ناتواني سيبو حجو مناسكي حجو هلاكتيو صبر نبي ناتواني مانجي رمضان بالرجوبي إن جالكاتي بلا مصيبتك أنا أم همو بلا مصيبة روتيكا مردني أزيزت مردني خوشويستت كسي خوشويست دسي قرآن ناوي ناوي بمصيبت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إذا أصابتهم مصيبة قرآن ناوي ناوي بمصيبة فتو لو يا يعني خوت أقريد كظمي غيثكيد تورنا بي قسيناكي كخوا برنجيني لخوت عاجزيكي لخوت بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتيك إبراهيمي كري وفاتك كتشوار ده مانجا لأصح الروايات عمري صالك ودو مانج عبد الرحمن كري عوفة جورة وكل بخاريا هاتو أفرمي وأنت كذلك تويش أقريد أفرمي إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا أقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون هيج نالم إلا تفرمي أزجي تخوارة ودل أزاري بي أقاو خفة أخوار بلا مهيش تنالم غيري أويك أخوار رزا مندي لسربي إيه مش بطاقتين بو مردن يا إبراهيم كتب بجد يشتوين ايه ما بو فراقي تو بو جدائي تو بطاقت أبين حزين أبين فوشي 2000 لم آيتاها تو إياكم منكم 1000 يغلب 2000 من الذين كواتا وشيدو هزال القرآن يكجر هاتو الحديث في غمر جاء عليه الصلاة والسلام لرواياتك هاتو ابن عمر رواياتك كلام مستدرك حاكم مصنفي ابن أبي شيبة إن جاء أبو يعلى لمسندك يا رواياتك إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه نزم ترين كسي بهشت كم ترين كسي بهشت منزليك هي جيغا وريغايك هي هج كسي سيري ملكا كيبكا 2000 سال يرى أقصى كما يرى أدناه لدورة أي بينية شون لبيا شو أي بينية أعواها مية برشاوي 2000 سال لم فرمودي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وارد بوه أوش وشي 2000 بوك لقرآن هاتوا لكوتا اي برنامج يا دا ولا برغار كم رحمه ما بيبقى ساخو سلامه ما كهدايه ما با يا ربي اخويا وين خوش شفاء عاجلي بابني لي او قرزار قرزك بديت ويا رب العالمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هرتال قيدات وبخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ والمعيد المحيي.

أي محمد أي پیغمبر بلي أو ذاتي أم قرآني دا بزان تو بهموني هن يقدزاني لا أسمان كانوا زويدا هر أويش أمي شو بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشي بسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي بردقالك إن كتواني من جارش تربين وخزمتي وعزيز وخوشي بيستهمو من لخزمت فرمودة الشرين كاني بغنبري خوابين عليه الصلاة والسلام. الشرح الرابع كتاب أدب مفرد إمام بخاري جيشنا فرمودي الشصون ونو واني حفتاوية لبابتي دعاء فاران وكاني في غنبر إخوان عليه الصلاة والسلام. أم فرمودي الشصون وتنو يباسي قرنجي دعاء فاران ومان بوكالكاتي جنگ جهادة إنساني مسلمان وتمان في ويسا هميشا كاتي تايبتي هبي بو دعاء كردن وزور جار كاتي قرنجا كان في غنبر عليه الصلاة والسلام بيدياري كردوي. فلام هر کسی کوت نار رحتیه کو، لهر نار رحتیه که ابولم دنیایه علاجشی زور باش بوی بریتیل دعاء فارانو بدلو بکل و بوش یوازی که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فیلی کرنی. فرمودی شصون و نو افرمی لجنج احودا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام دوای اوی وقبلی لجنج کبون و اوانا فرموی استو حتى اثنی على ربی، فرموی ریک بوستنو فلما كان تاوكو من دعاو بارانويكا كم بلان بيش دعاو بارانويكا سناوستايشي خواقم كموت معنا ما السنة للدعاية يكسر إنسان دعا كانكا استايشي خواي بردقاربكا حمدي خواي بردقاربكا لاي كمي استايشي ويبلي الحمد لله. أفرمي أميش لبش بيغمبري خواهو عليه الصلاة والسلام بريز وستاينو فرمي اللهم لك الحمد كله، فرمي خواهو هاتشي حمد سناوستايشي جواني شايستي توي وبوتوي. اللهم لا قابض لما بسط، فرمي پروردگار هیچ کس ناتو انشته بگریتو اگر تو بیدی، هر شته خوای پروردگار بیدا بیه بیدا بعبده کس ناتو انشته بگریتو. ولا مقرب لما باعت، هیچ کس یک ناتو انشته نزیب کاتو اگر تو بتوی دور بی اوشته ها جاری و حزل انشته اگر دوره. ولا مباعد لما قربت، وشته کش کتو بتوی نزیب کاتو کس ناتو انشته دوری کاتو. ولا معطی لما منعت، ولا مانع لما اعطی. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ان جاء دعاك هذا. فرمي خواي پروردگار دي برجه بسلمانه ابسط علينا يعني برجه بسلمانه يعني بومان فراوانك او بسط فراوان كردنو زور كردنا چي مان بو زيادك بركات بركات بريتي لا تشاشي ولا زوري او اشتكته به جاري وكاس يكشتي شي زوره بس شاك نيسفادي لناك بركات او اشتكات هيو اسفادي شي ليكي رحمت او مهرباني وسوزا فضل يعني زياده بخشش رزق او رزق روزي رزق مرجني هرمال بها كزاري تريشتو معنا رزق مرجني هرمال بي جاري ويا رزق كيت ولا ساخكت. اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فرمي فايبر قال منها مشد داوي ناز نعمه برد ومكان اللي كم اويك نغور انكاري بسراديو ن بدوتياجون اجي كما ما بس تي في نازو نعمتك كبر دوام بيد بو اشكري ما بس بي بهش بي كري هر دو چان بي دعايا چي خوش. اللهم اني اسألك النعيم يوم العيلة، فرمي خواهي پروردگار من هميشا دعوي نازو نعمتك ليكم لو رجاك فقير أمين عيلة فقر فقر حاجه يعني خواهي او كاتيك اكوما فقيري وهجاريو نازو نعمتي خوتم بيبدا يعني وام ليبكي كصابر وجيجير بم لسر دينك توشي هلان بم شزور جار فقيري إنسان توشي هلاكا وكشون دولة مني توشيكا فقيريش توشي والأمن يوم الحرب، فرمي خواهي بردقار دلني آيمان بيب بخشا للروجي جنغا. اللهم عائدا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، خواهي أما بردوان بردقار لكين بتو لقرابي أوي بيد بخشيوي جاري واهي خواهي قولة بخشيكت بيدا بلام رنگ بي توشي معصيتي بي علي خواهي بردقار بنا أقرم بتو بوي كتو تشاكل لقلا منا كردو معصيتي بيوبك ما زور جارو تو مكابره سهريجي بيا نعمتي چي چاچي خواي پرودگار دي تاواني تياك خو تاوان مرجني خلچي تياب كوجي او جگرا چي شي وي جولو گولاني گري وي غيبتك او وي پوز بسر خلقا دا او يك لود برزي انويني او يك خواي پرودگار بيرني كس سواري سياره كي ابي او همو سوء ما اعطيتنا وبن فارز الا شر او يك ليت گرتوينتو كواتا هبون و نبون پیوستی به وی دعاب که بلی خواهد هبون بی بلی خواهد لشری بمپارده نبوش بی بلی خواهد لشری بمپارده چکت تحقیق کردن و کن هەیە لە تاقیکردنەوەی هەبوونییا دەرەچێ هەیە لە نەبوونیە هەیە لە هەردووچیانە هەیە لە هیچیانە خی گەورە دامەزرا و جێگیرمان ئەمجا فەرمی اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا خوايا هميشه بردوام إيمان وباور لدلو درون مانا شيرين كي وجواني كي چونك اگر شيرين وجوان بحاز ليني وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان خوايا بردوام ناشيرين كي للامان كفر بباوري گناه تاوان ياخيبون سرپيجي فسوق وعصيان هدو چبتا گناه تاوان درشون لفرماني خوا خوای گوره پناما ده چکر شیطان زور جار تاوانکان رازینه توا خوای گوره فرمی و اید زین لهم الشیطان و اعمالم های اونده حز لتاوانه که اونه شیرین بوله لائم ام تاوانه ما تازه نمونه کم بشگره نه ام جگره طالع اگر وکو تر انسانه چی عاقیر رجیر پی بله او آگره او دوکله او جهره کشی شیطان واه شیرینی کرده وله لائی همو تاوانکانی تر همو تاوانکان شیطان ناشرین یک ابو به بردوام دعا کی بلی خوای توانم للا خیزونو ناشرین کی وجعلنا من الراشدين فروردگار لو کسان ما بجرک عقل سراس دامزراو راشد متمان عقل سراس دامزراو و للا خوای پروردگار او کسی خوای توان پارزه و عقل اللهم توفنا مسلمين خوای پروردگار به مسلمانتی به من مرینی و احینا مسلمين به مسلمانتی زینو مان کیتو و الحقنا بالصالحين خوای همیشه بمان جينا بكارواني شاكا كاران غير خزايا ولا مفتونين خوايا سر شور مع النكي توشي فتنه وبلاو تاقي كرنا ومع النكي خزايا جمع خزيانة يعني زليلي مفتون يعني كسي كتوشي كوتوتا فتنه وشي فتنه دينا كيبه يا فتنه دنيا كيبه فتنه يعني تاقي كرنا وببارة خرابك أم جار بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ككم وابو دعاء لخلق كابلام دعاء لكافران ككا كدجايتي دينك اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك فرمي خواي پروردگار لناو برا يا نفرت يعني بك قاتل هم بمعناي لناو بردن دي هم بمعناي نفرت كردن يجده الكفر يعني بباوران جمع كافرة اواني كريقري اكن لدينك تواتا دجايتي دينك ويكذبون رسولك اواني پیغمبراني تو براس نازان واجعل عليهم رجزك وعذابك پروردگار بردوام سزاي قرسي خود دابارين بسريان رجز سزايا عذاب شر سزايا بلان بعضي قالين رجز سزايا كا زور وقبري قرس بي قرس يعني انا باجي قرس بدا اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب اله الحق امجار فرمي پروردگار او كافر بباورانش لنا وبرا كفيامي آسمانيان بيدراو باور بقرآن نالن ما بس بيقاو رجولكي إله الحق او منادايه يعني اي پرستراوي حق الراس تقينا او التوسل با ألوهيتي خواي پروردگار قولترين توسل توسل واتاخونا ذكرنا ولا خواي پروردگار قولترين توسل يعني قولترين ريقبوي لخوانا ذكبته سبحانه وتعالى ريغي اسماء وصفات خواي پروردگار ريغي الوهيه نا وصفتكان خواي پروردگار بنداتي كردن بو خواي پروردگار ويليرش لاخينا فرمي اله الحق فواتعلم حديثه في غمر هو عليه الصلاه والسلام فيما انك ايما همو كاتبه تايبتي لكاتي جنگ وجهاد الرب الربونويه دعاء مان بيرنچي شبدري جايم يجواب علم كم جنگ هبو مسلمان لروي مادي وقوته هي زوازيات بي لكافر كم جنگ يعني هزل هزار جنگ اگر داني دوانه بس لنظر به جنگ کانا مسلمانان راستقینه سرکوتو بون بو ببشک لدعاو پارانو امجار بابتی چیتر من هیا که سیف فرموده بو هنا و امام بخاری فرموده حوصو یک و حوصو دو بناو نشانی الدعاو عند الكرب و تا دعاو پارانو لکاتی نارحتی کرب یعنی نارحتی کتوشی غمو پجارت بکاه یعنی غمو خفت که اما هیچ انسانی که عاقل نیه لم دنیای توشی ناراحتی نبی. انسانی غیر عاقل شرط توش هبی. فلام انسانی عاقل زیادتر رنگ بی او بکاب بوی پیویسمان بدعای. ابن عباس فرمی رضای خواه علیه که فرموده که لبخاری مسلمه فرموده چی صحیح و دعای چی گورو پرمانه و کرد. فرمی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام لکاتی ناراحتی کان ام دعایی اکرد. لا اله الا الله العظیم الحلیم. هیچ پرستراوی راستقینن جگه لالله تعالی جگه لخوای گوره که عظیم گوره و مزنه حلیم هیدی و لسرخوی پلناکا لسزادانی کافره لا اله الا الله Rabbu semavati vel ardi ve rabbul arşil azim. Hiçbir sıra yine astakine nincige le Allah ke perverdigaru ve diyeneri asmana kanu zeviye ve perverdigari arşi gavreye. Kesek bu pırsiye vallahi kua dua. Maniye fermiye kâne yed'u. Hem zikir zikir beşeçi gavreye duaya zikir. خواهی پروردگار لە فرموده قدسی ها فرمی او عبدم که به هوی ذکر و نای پرژه دعا بکا جاری واهی کسی او انده قرآن مراجعه که اونه ذکره که فتیه دعا ناکه اوه لآخر زمان هشتیوه کما خواهی پروردگار فرمی او گورترین خلاتو دیار یعنی که ایدم باو کسانی دعا که ایدم باوی که ذکره که یعنی وکو اوانه دمه اگر چی واباشتر انسان ذکره کن که و دعایش که هر دو چام که چکا پیغمبر علیه السلام هر دو چیانی کردو بویا لیره أكريا بيغمر عليه الصلاة والسلام افتتاح دعاكي بما كردبه يعني بيشي بلي أخوة أمنا رحتي أملا سر لابرا أم ذكر دعاي كردبه أم جار دعاتر هر دعاي چي كردبه أخوة پروردگار قبولك وهند جارج دعوة ودعا وكودري غير صريحة يعني راستو خو دعوي ناكي هند يكلا بيو شاكان راستو خو رويا نهاتو زور دعوي شتل أخوة پروردگار كان الان بنا راست و خوشتی که آن تو خواهی پرودگارج علیم و بذات صدور ازان لدلتا چیه و حزله چیه دعای چی تر که لبابی نارحتی آیه ناویتی عبدالرحمن کری ابی بکره افرمی باوکم بوی جرام و که همو جار جمل باوکم بو ام دعای اکر بیانیان همو بیانیک سی جار الله ایوت اللهم عافینی فی بدنی اللهم عافینی فی سمعی اللهم عافینی فی بصری لا اله الا ان بیانیان و اواران على من اشتم يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداء وتم باوشي برزم باوكا جان بيانياني أغالان جملة تسيجر أم دعايا أكي علي خوايا بيبالامك لبدن ولا شما بيبالامك لبستن ما بيبالامك لبينين ما هش برسراوي راستقينن جغلته باشا ولقال إشياء السنة أميش بل اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أن ايشتي بالا كوري خوم جمله پیغمبري خو ابو عليه الصلاه والسلام بيانيان ويوالان سيجار ام دعاي اكيد بو يمنش بيم خوشا ام دعاي بك طبعا ام دعاي للساغيه للساغي لدعاي زول جار باسمان كرو لدعاي ايمان غورترين نعمت بو انسان للساغيه بو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمانه كه همو بيانيان ويوالان ام دعاي للساغي بكين لخواي پروردگار ان جا لنا وللساغيه بتايمت دعاي او بكين بيستنو بينين مان ساغبه ام دعانه زور مي ما جاري وجود گرانه بي خلق سد بو دوباره کات و چمپیون ناخوشه یا بینی نجوان شتکان نابینی دعا بکی خوای پرودگار همو لشت ساخه به تایبتی دزگای بیستنو بینین زور گرنگ بو انسان ام جهلم روایته افرمی جمله پیغمبری خواه ابو علی صلاة و سلام که دیاره فرموده که فرموده چی صحیحه و بعضک شفرمون حسنه افرمی پیغمبری خواه علی صلاة و سلام فرمی دعوات المکروب فرمي دعاء بارانوي أو كسي لنا رحتيا أمي اللهم رحمتك أرجو فالورد قال من تنها هوا والرجاء أميدم بالرحمة مهرباني توي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ممس بير بنفسي خوم بوچاو تركانين يجيش بي لا تكلني يعني سباردن وكالت يعني ممس بير بخوم چونك خومي شمبينا طرفة عين يعني شاو تركانين يعني بو لحظيك بو ثانيك وأصلح لي شأني كله فالوردقار همو كانوا باركان خود بوم شاكا خود بوم بسازينا لا إله إلا أن إش برستراوي راستقينن جغلتو أو أنباسي ذكري أولان بياناني تابو هم دعاي مكروبة كيشي لقلابو بويا أويه نابو لا إله إلا أن جاريشي تربية مانالي كإنسان لنا رحتيا توسل بكا بخواي فالوردقار بتوحيد بيكتا برستي وأم توحيد ويكتا فرستيه أبي لجيان مانا رنگ بداته ولجيان مانا جيجير بيه تناخوا بپرسين شريك وخواي پروردگار بريار ندين ويلكاتي نارحتيه كان خواي پروردگار فريا مان كيو خواي قولة فريا همو مسلمانان كيو مسلمانان لنارحتي درباز ورزگار بكا فرمودي حوصو دو درباري دعاي پارانوا ابن عباس فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أم دعايك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف شره لم روايته أمي بوزياد كله اللهم اصرف شره وبعضك بيانوها أو زيادة لقلانية للرواية الصحيحة كيا چکه اما ام حدیثه ل فرموده کی پیشوتریش خوان مانو ل فرموده حوصلی ریگا اللهم صرف شره او الى قلانيه راي به الوايه او شره عني يا مصرف عني شره او الى قلانيه قال انسان وكدعاء تشج بينه ما دام فرموده الى سلا اتواني بخير بلا ام فرموده صحيحك بابي اويه اما وكوتري بابتنا راحتي والله مكوتم قرنقا انسان كوكوتم انسان تشينا راحتي به گرنگا همومان خومان دورو برمان پروردکین لسر اوی هیچ مروب یک لمس زیاب ناراحتی نیه هیچ مروب مگر اوی کشیتو بی دولار جنابتان بی عقل عقلی نما به اجینا همو مروبی ناراحتی آیا کمو زور بلام ام ناراحتی بشی که زوری انسان ببهیس کردنی پیوندی لگل خواهی پروردگارا بطی گیشتنی چه راس و دروس لمسالی قضا و قدر بوی حاله بین بابتی دواتر من که ابیت بابی دوسون و سه فرمودي حوصو سي لقل دو سي فرمودي ترى بناو نشاني الدعاء عند الاستخارة دعاء كردن لكاتي داواي خيري تايبت لخواي پروردگار استخارة دعاية چي تايبتا وكو ترى بنوية جوا اكري بمشي وازي جابري كوري عبدالله رجائي خواي ليبي افرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن افرمي بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام عادتي وابو يميها ولاني فيري نيجي استخاره ودعاي استخاره اكر لها مو كارو بارك معنا وكشون فيري سورتي شي قراني اكر دين اميك الف فيري سورتي شي قراني اكر دينك بيغه مري خو علي صلاه والسلام زور گرنجي داو بقران كواتا نيجي استخاره زور گرنگ او دعات الهندي وردكاري لسربع سكين واي فرمو اذا هم بالامر فليركع ركعتين ثم يقول فرمو ركعتي مسلمانك واستكارك بك هم بالامر يعني واستكارك بك هر کاتی وست کارشی گورو گرن که نیوشی استخاری بابک باشه ام جال لنیوش رکیا اکری دعای استخاره لدعای تحیات بخوینی اکری لدعای سلامک بخوینی اوی که لبریتی اولا دا لدعای تحیات بخوینی یا لسجده بخوینی اوی لبریشینی اتوانی لبر موبایلکی یا لبر قرآنک لدعای سلام دانو بخوینی اللهم اینی استخیرک بعلمی علی پروردگار من دعای خیرت لیکم استخیر یعنی دعای خیری تایبت لیکم بعلم زانس و زانیاری خود وأستقدرك بقدرتك دعوة هي زوتوانا وقدرت ديكم بقدرتي خود وأسألك من فضلك العظيم دعوة بخششي قوري خود ليكم أكري كسي كش عربي نزاني بكردي أم دعاينا بكا لدواي سلام دانوكي فإنك تقدر ولا أقدر بيقومان پروردگار توتوانا وقدرتي الرهات هي بلا من نيمة من يشي عبد من يشي بس زمان وتعلم ولا أعلم پروردگار تو أزاني من نازانم وأنت علام الغيوب بيقومان تو زانين هين يكاني زور شتي انسان حزيليتي دعاي خيري تياني بوي بكي بوي ام دعاياكي اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري او قال في عاجل امري واجلي فقدره لي علي پروردگار بيقومان تو ازاني ام كارب ومن شاك ام ان كنت يا اكري اينك مخفف من المثقل يعني بيقومان تو زانيش شك بو خواي پروردگار نيا ايشكري بو خود بي اگر اینا که اینی شرطی بی یعنی پروردگار اگر اما خیری بو من تیایا که دل نیام تو علمت بو هی اما خیر بو من یا خیر نیا پروردگار اگر ام کار خیری دین و جیان و کتای تمن می تیایا بو آسان که و این کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی امری توانی را اونیام بخوینی و قال عاجلی امی و آجلی فصرفه عنی و صرفنی عنه پروردگار بد دل نیایی و تو ازانی که ام کار شر خرابي تيا بو دين مو بو جيان مو بو عاقبتو سرنجامكي خواه علمي دول خيتو منش لو دول خيتو واخدر لي الخير خواه هميشا خيرو شاكم بو ببريتو حيث كان لهر شويني بي ثم رضيني خواه پرودگار يارمتيم دي رازيش بم بقزا وقدرتيتو مهم انسان رازي ببو بشي خواه پرودگار دا جاري واي كسك حزي لزواجيكا بوينا به استخاره یک دوان سیان دعای خیر یک صدقه یک بوينا به چکه خوای پرودگار زانی ام زواجه بومن توی مسلمان سرکوتون یلی حزی لکاسبیه که استخاره بو که خوای گورا زانی بو گنجاونی بو انسان تابوی بکری لهمو کارو بارکان انرژی استخاره بیرنه چه و اتوانی انرژی استخاره که نا یشتکی شی بلبلی ام زواجه ام کاسبیه ام سفره ام خویندنه ام بشزان کویا ام نازم چی چی او کارو باریکا خوی حزی پیتیو ایوی بوی برا گرنگ انسانی مسلمان آگدار امج بی دعاتر امام بخاری رحمتی خواهی لیوی لگل ما بی استخاره یک دو فرموده تری جینا و فرموده حوصو چواری جینا خونین و یکینا ختامی فرموده که عبدالرحمنی کرد که عبدالله جمله جابری کرد عبدالله بر رزای خواهی لیوی فرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لجنجی احزابا لم مزگوتی فتحه که پیشو تنیم مزگوتی احزاب لسر چیوی سلعا لشاری مدینه منوره. فرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام روشی دو شمه و سی شمه و چوار شمه دعای کر، سی روش دعای کر لبینی نیجی نیورو عصری روشی چوار شمه خواه گوره والامی دعا که دایوه. اینجا جابر افرمی هر ناراحتيك يا هر ايشي چي گرنگ روب كات من الا رو اكم توخيت تلك ساعه، يعني بما بس او كان طالب جيرم ام فرموده لا يزور بي زانا كان حسنه واتا ايشي بيگرين دي زانا كم شرنگ بيجو طالب بلن ضعيفه بلان زور بيان بيان فرموده چي حسنه واتا للروجي چوار شمانا لنيوان عسروني والروياكات يكي دعاء قبوله. جابر فرمي من هر ایشه چی گوره می بیلو کاته دعا کم کمو ازانم خواهی پروردگار والله ممداتو و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه چو تمزگود کواتا اگر مسلمانیک ایشه چی گرنجی هبو اتوانی روشی چوار شمان بینی عصر و نیورو چه تمزگود یکو چندخه دور کات نویج رکات چوار رکات چو که لو کاته نویجی سنت هر کری جگه لنویجی روات بکا حزل چن نویج و ایکی و امجر بدلی خود دعا بکو خواهی پروردگار دعاکت قبول که و کارکت بو آسان که خوای پروردگار دعا و چاک کان مالی قبول که هدایت من بدا بو چاک و چاک کاری دوربین لخراپ و گناه و تاوان خوای گوره عاقبت خیر من که و هرچیک من کردو و توله چاک خوای گوره لی معنی قبول که هرچی گناه و تاوان معنی خوای پروردگار داواد لیکن لی من خوش بی خوای چاک و طاعت و خیر و صدقات من لا شیرین و خوشویز که خراپ و گناه و تاوان من لا قزن و ناشیرین که یا رب العالمین خواهی پرودگار لخومن و دایکو باوکو کسو کارو ما مساو دوسو احباب من خوش بیلو کسانی حقو ما فیان هی لسر مانوانی جویان لدنگ مانوانی او کاری و دنگا آکنوانی داویدو عی خیلیان لیا کردوین خواه لهمو من خوش بیا رب العالمین خواهی اون خوش اشفای بو بنیری و دلی ناخوش دلی خوش کی وی خرزار خرزی بو دفع که هر نیازو ما بسه چی خیل دلی آتی بو اجابه جکی یا رب العالمین مالکان من پرکی لخیر و برکت دور بین لدرد و بلا علمی نافع و عملی صالح من زیاد کی عاقبت خیر من کی یا رب العالمین خواهی عاقبت خیر من کی و ادام از راو من کی لسر دینکت ام کردوسان من بو پرکی لأمن و امان لبرایتی لیک رزی لتبایی لحوالی خوش بی پارزی لهمون خوشی و نخوشیت هر کس شاک لگل امی لتا مسلمانی خواه چاچی بو کر کس خراب خواه هدایتی بده یا رب العالمین خواه هر مسلمان لمس زویل نارحتی نارحتی لسره القری یا رب العالمین صلی الله علی محمد على آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیام اسلام.

0: بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي هر أوكسر
1: في مقام

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا وزان تو بهموني هن يك دزاني لاسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانه.

0: فاسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا.
2: برنامج برسيارة كاني إيوا بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو بيشكشتان دكريت. برنامج برسيارة كاني إيوا.

0: ورب دواي منالك اللي يك أخوة أجر منالك من بيتي يعني خزانك نجاتي بلا سر وزعي منالك يبي بسلامة وبخير حيوانك ده كم بخير صدق بي يا رب العالمين منالكم بخير وسلامة لا بقاته أو شو أنا أخوة حيوانكم نزر به نيجي نزر به هرب له حيوانك سر أبرم ما دم أي بس ما مرجيك حساباتي كي دبر دم أخويا داناوا كلمة نزيج بكارني يعني هل أشي تظني نزره ما معناه شو تظني نزره وجا نزرك إشي بكارنا أو أي تفطاوتي تا دا دائما زري علي أخويا أو كسالي يا رب العالمين لم نخوش نجاة بي حيوانك جايك جوانا جايك حيوانك ده كم بخير بحد جو عم مشروعك وكو عزم كرن برا خوش ويسا كانم خوش كبحرمة كانم لبيني خوتو خوايا كبيمان أدي ايتر حيوانك سربري برا باريك بكي بخير مزقوتك بكي توا خسخانك بكي توا ما دم بيمان أدي بخوا لسر شاكيك أبي أنجامي بدي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه هالكسيك نزري كل بوش نزلك لا إطاعي أمري خوايا بي أبي بجي بهيني بلام أقل بي أمري خوايا بي مثلا إيكي نزل كابلي شرط آهي بي وعد بي يتر سرداني فلا نخزم منكم بور منكم دايكو باوكم منكم خشكان منكم آمو زاكان منكم أما فلا يعصيه أما بي أمري خوايا نابي أم نزل بري تسر والحاصل نزل لعصيانا نية نصل لإطاعي أمري خواي قورو فرودقارة نابي بلي بلام بيمان مداو خواهي قوله پيماني خراب ورناغره پيماني معصيته وشتيك پينا خوشه پيمان لغا خواهي نابسره سبحانه وتعالى و پيماناني ناوه خوشه يساكانه دوم عهدو پيماني كده بسره لدواي خواه سبحانه وتعالى عهدو پيمانه در حق با پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لغا پیغمبری خواهي بشوين كوتني با اطاعي فرمائي تشيرين كاني كشاهدتي لشاهدتي حقا دواي وتمان لا إله إلا الله وتمان محمد رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله كدما دم شهادتي حق دينا وبشأني مباركي بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم كان يردراو فروستادي خوايا وكتها من فروستادي خوايا سبحانه وتعالى أو أخواي تعالى أفرمين من يطيع الرسول فقد أطاع الله هل كسيك إطاعي بيغنبركي خوابك أو إطاعي خوايك سبحانه وتعالى ولا اتيك ترى خوي فرمي واطيع الله واطيع الرسول شلون اطاعي امر اخواك اطاعي بيغمرك شي بكن فرماني كدو امر بيكردين كاطاعي اخوا بكين وباشان اطاعي اخوا اطاعي بيغمرك شي بكين كناردويتي خوي ناردويتي صلى الله تعالى عليه وسلم وحي بوناردوا وخوي سوند اخوا با ذاتي پروردگار افرمي سوند بو ذاتي كنفسي مني بدست إلا حقنا بلم دمي من ونات وتدروا وأخوي تعالى خوي وصفي كافر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو خوشويسا أو نوري شاوة أو فروسادي إخوايا صلى الله عليه وسلم كلمة يقل خوي ونالي إلا لله إخواه سبحانه وتعالى وحي كراو بإلهام إخواه بهداية إخواه بإذن إخواه برنما إخواه فرمايش تيكردو خوا إذن لسربه سبحانه وتعالى ويا كعهد وبيمان من در حق بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أويل سر برنامك بروين وإطاعي فرما يشتكاني بكين صلواتي لسر بدين ورن ما يكاني لسر سر وسر شامان بنين ليلة ندين سيهمين عهد وبيمان أمان زور قرنجة أميش لزمني وبيماناني ترى سيهمين صنف صنفي بيمان بستن لقال خلقية خلقان لنا وخوان دا كعهد وبيمان قدن بيكتري لسر حر حساباتك بي أبي التزام بي كابيوي التزامي نكر بيوي للرجي قيامته خواهي قورو پر وردقار محاسبي أكال سري وإقابي أدال سري أكا أو وعدو بيماني در حق بهر كسيك لناو كومل قيا ناو خلقيا أنجامي داونا بردو تنسر مثلا وكو أوهمو عقدو قريب بستو عهدو بيماناني كالنوان يكتريا همانا لإتفاقات وريكوتنو كرينو فروشتنو كري قرتنو زواجو هاو سرجيريو صلحو واماناتو وشنها هزاران حساباتي تركا التزامات عهدو بالمبيمان ادين لسريكا التزام انها بيبيو يبالي ما باجا يان فرمو
1: صاحب فرمو بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ورحمة الله وبركاته ما وجد
1: خوا بابتن پارز ما مساجدان زناب چو معلوم ناز و بیسران بگشتی و کارمندان اوی گیل دنگ مالیم سلامی خواتان زیبه
0: ای سلام و رحمت

0: اما دو اسبابي گرنگو
1: يا كميان بو عبادتكين لبر اوي خوا اي مي بديه ناوه دو لدواي بديه نانكا سر پرشتيش مانكا هتا وكو امرين اما دو هو كاري سركيه همو كسك لأيما
0: اگر عملياتك فقرات بكا اگر عملياتك گرشيله بكا اگر نجاحت بيريت لدواي توابون رقمي دكتورك هو اگريت سرداني اكا هدي بو اوا هركاتي او دكتور لكنالك ابينيت ام ليرو من ادباري او دكتوري چونك بو نجاتي دا لو ازاره آیا ایم منتباری خوای رب العالمین نیین که او هموشتی داو پیمانو او من نعمتی بسرار رشتوین بویا وطمان عبادتا کان ابی آمانش دار بید و اگر کردی و هو کارکی چی ما عبادتا کین اما دو هو کارتی هو کارکی لجمعی دا هاتو ای خم خزمتان داو کارم خوای گوره لگناهی اولو آخر ما خوش بی لطاوانو من ببوریا قلمی عفو کشی بسر تاوانا کان مانا يا ربي داوالي دكين بو خاطري ناوجوانا كانت بو خاطري صفات برزا كانت بو خاطري او ناواني ناود ناول لخوت ويكي لبند كان فير كردو كبيغمبرانا وليكي لدروس كرا وكان فير كردو كملايكة كان يا ربي بو خاطري ام ناوانا لقناهي ام خوش كبريانا خوش بي يا رب العالمين خوايا ليدا بارينا ولقل بيغمبر وياراني بيغمبرا حشر حساب مان بكي آمين آمين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم توجهوا إلى الله أيها المؤمنون
2: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محاب
3: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
4: براستي بو ايوا هي لپیامبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردک

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. واتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ده فرمی اگر دنیا اون دی بالی میشوله اگ للای خواه بایخی هبوایا او قوم اوی با کافر و بی بروا دا پوشر و بی بایخ سیر کری حق و نعمتکان نده بخشی. پیشوات ترمذی لا سننکی دا گرایتیو. قال رسول الله صلی اللہ علیه و سلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. واتا خوشويست سلامي خواي لسر بيدا فرمي خوا خوي ببزيو نرمونيانو مهربانا لهرشي كارو فرمانيشا نرمونيانيو مهرباني بيخوشا. بيشوا ابن ماجا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر ايو پش بخوا ببستن با پش ببستنه كي تواو راستقينا اوال لاين خواوا بجيوي وجيان ورزق وروزي ددرين وک چون بارنده رزق و روزی ددره، مگر نبینن چون بیانیان بسکی خالی و برسیتی و دچه تدرو اوالانیش بطیری و سکی پروا دگره توا لانکی. پیشوا ترمیذی یراویتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، واشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي منو سر پرشتكار يتيم وكو امدو پنجوين لبهجدا اما جيب پنجي شهادو پنجي ناوراسي کردو كم يك نيواني خستن. پیشوا بخاري گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واتا پیغمبر اخواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خود لقد غلق راوکان بپارزا دبیتا خواه پرسترین کس، رازی با بو بشی خواه پیداوی دبیتا دولمنترینو بینیاسترین کس، چاکل گل دراوسید بکا دبیتا باورداری کی باش، و چید بو خود پی خوشا بو خلکانیش پیت خوش بی دبیتا مسلمانه کی تواو، و زورش پی مکنه چون که بیگو من پی کنینی زور دل دمرینه. پیشوا ترمذی لسنن کیدا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی لقوچلی درختیگ لسر ریگایگ آزاری خلکی دادا پیاویگ بریه و لسر رگا لیده بوهای ام کرداره و خرایه بهشتو. پیشوا احمد و ابن ماجا گرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: والذی نفسی بیده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي سين بوياني مني بدست ناشن باشتوا حتى إيمان نهين، وإيمانشتان تواو پرنابه حتى يكترتان خوش نوي،
آیا کارو فرمانیک تان نشان بدم که اگر جبهجتان کرد بهوی و یکتر تان خوش بوی لناو خوتانا سلام بلاو بکنو پیشوا ترمیذی لسنن کیدا گرایت یو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي لروجي دوائيدا باوردر لخواي گوروش كومن نزيك دكرتوا اتا خواي يان ديخات جربالي مهرباني خويو داني پیدا دني بسرجمي گناهو تاوانکاني خواه گورو پروردگار پیدا فرمه بگو من من گناه کنم دا پشتی لدنیا داو امروش چا پشتیان لید کمو لید خوش دبم. پاشان دفتری کرده و چاککانی ددره تا و دست. بلام کافرکان و دوروکان راد گیرن و بانگ بگوی همو دروس کراوکان و وستینراوی گورپانی محشر ددره که امانن درویان بناوی خوا کردو درویان لگل خوا کرد. پیشوا مسلم گرابیتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي وابل دنيا دا وك أوي غريب بي يعني ربوار وخود بيك لخلق دانشواني غورستان بهنا أجمع. فشاء ترمذي لا سنن كيدا يرى بيتيو.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی اماما لپیغمبری خواهو صلی اللہ علیه وسلم لگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیه لآسی چون بهشتی جگه لمردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعائي کردوو كمو زيادی تيدا نکردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل

ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وصف

0: يعلمون.
1: بسراني برز راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآن بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب.

0: الكافرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

راديو محراب برنامج بسرهاتي أندلس لا أمدو بيشكشكرني بريس دكتور شيرزاد عبد الوهاب بيشكش دكات

0: به ناو خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە درود و صلات و سلام برژێ بە سەرجیانی پاکی پێشەوامان نوری چاو تازی سەرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر یار و یاورانی ولا سر شوێن کەوتوانی تا ڕۆژی دوایی خۆشەویستانم عزیزانم سلام و رحمت و مهربانی خوای گەورە برژێ بە سەر دڵ و دەروونی هەمومان خۆشحاڵم ئەو جارەش لە بەسەراتی ئەندەلوس بە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویست گەیشتمەوە لە حەلقەی رابردوو و گوتمان لە ساڵی 500 کە لە تەمەنی 100 ساڵی یوسفی کوڕی تاشفین وەفاتی فەرموو پاش ئەوەی کە ئەم دەولەتە گەورەی کە دەولەتی مورابیتونە لە ناوەڕاستی ئەفریقیا دەست پێدەکا هەتاکو باکووری ئەفریقیا و پاشان بپەڕەوە بۆ جەبەل تاریخ و بڕۆ ئەندەلوس هەتا سنور و تخوبی فەرەنسا ئەوە مەملەکەتی مورابیتون بوو پاش یوسفی کوڕی تاشفین کوڕێکیان هەر بژارد ناوی عەلی بوو بڕۆی عەلی هەرچەندە کوڕی گەورەشی نەبوو کوڕێکی هەبوو ناوی ئیبراهیم کوڕێکی هەبوو ناوی تەمیم بەڵام عەلی لە هەموویان بە ئەخلاقتر و کارزانتر و کارسازتر و ڕێکوپێک بوو بۆیە هەموو خەڵک بە ئیجماع دەنگیاندا عەلی کە ببێت بە گەورەی مسلمانان و شوێنی باوچی بگرتەوە بەڵێ عەلی پاش ئەوەی کە ماوەیەک بەسەر مەملەکەتەکەی خۆیدا سوڕا و گەڕا ئینجا هەستا سەفەرێکی کرد لە بۆ ئەندەلوس لەوێندەر تەمیمی برای کە لە خۆشی گەورەتر بوو کردی بە سەرۆکی هەموو هێزەکانی مورابیتۆن لە هەموو ئەندەلوس و برایەکیشی ناوی ئیبراهیم بوو کردی بە والی کردی بە پاشا کردی بە حکمڕانی شاری ئیشبیلیا بەڵێ ئەوە بوو عەلی گەڕاوە مەغریب بۆی لە نزیکەوە ئاگای لە حاڵ و ئەحواڵی وڵاتەکەی ببیتن لەو کاتەدا لە ساڵی 501 یەک ساڵەکە عەلی بوویتە حکمڕانی مورابیتۆنەکان شەڕێکی زۆر سەخت ڕوویدا ئەم شەڕە پێدێنێ شەری ئۆقلیش بە شەری ئۆقلیش ناسراوە ئەم شەڕە ئەنفلۆسۆی شەشەم هێزێکی زۆری خڕ کردەوە یەکێک لە کوڕەکانی خۆی کە تەمەنی 11 ساڵ بوو کردیە سەرکردەی جەیشی مەملەکەتی قشتالە و لیۆن تەبان کوڕەکەی ناوی شانسۆ بوو زۆر منداڵ بوو بەڵام بۆ ئەوەی ورەی جەیشەکەی پێبەرز کاتەوە بۆ جەیشەکە بە حەماستر بن کە کوڕی مەلیکمان لەگەڵە بۆیە هەستان تووشی جەیشی مسلمانانی مورابیتۆن بوون بە سەرکردایەتی تەمیمی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین بەڵێ لەم شەڕەدا بەڕاستی شانسۆ کوژرا و 7 لە ئەمیر و پیاو گەورەکانی مەملەکەتی لیۆن و قشتالە کوژرا بۆیە هەر ئەم شەڕەش لە لاو کتێبی خۆیاندا نامیانی ناوە شەری جەنگی 7 ئەمیرەکە بەڵێ لەم شەڕەدا بەڕاستی مەسیحیەکان زۆر زۆر شپرزە بوون 20,000 کەس لە جەنگاوەرەکان و لە سەربازەکانی مەملەکەتی قشتالە و لیۆن کوژران تەبان پاش ئەوەی کە ئەم خەبەری ئەم شەڕە و کوژرانی شانسۆی تەمەن 11 ساڵی کوڕی ئەنفلۆنسای شەشەم گەیشتەوە بە ئەنفلۆنسۆ بەڕاستی زۆر زۆر وەسعی پێتێک چوو و عاجزیەکی زۆر غەمێکی زۆر دایگرت ئەوە بوو پاش ماوەیەکی تر چا هەندێک دەڵێن ساڵێک هەند دەڵێن کەمتر مهم ئەو پیاوە مرد و کۆتایی بە ژیانی هات ئەگەر چی ئەنفلۆنسۆی شەشەم لە ناو مەملەکەتەکانی مەسیحدا پێیان دەگوت یعنی لەقەبێکی هەبوو کە ناویان لێ نابوو ڕووناچی ئیسپانیا و قەلغانی ئیسپانیا یعنی بە قەناعەتی خۆیان ئەوە کەسێک کە دەورێکی زۆری هەبوو وەکو ڕووناچیەک لە بۆ ئیسپانیای ئەنفلۆنسۆی شەشەم بوو و قەلغانێکیش بوو چونکە بەڕاستی هەر ئەو بوو شەڕی دەکرد هەر ئەو بوو مەملەکەتەکانی مسلمانانی دەگرتەوە پاشان مەملەکەتی لیۆن و قەشتالە کە ئەنفلۆنسای شەشەم مرد لە ساڵی 502 وەفاتی کرد مەملەکەتی مەسیحیەکان بوون بە دوو بەش یەکەمینیان ڕۆژهەڵات و باکوور و ناوەڕاست کەسێک حکمی دەکرد ناوی ئەنفلۆنسای جەنگاوەر بوو ئەمما ڕۆژئاوا و گالیسیا و پورتوغال اوانا هر هموي انفلونساي حوتم اوانا هردو كوري انفلونساي ششم بون اوانا حكمي او او انفلونساي حوتم حكمي ذكرت انفلونساي زنگاور زور دهاتو تربو زور برين زنگاور بو براسي كناوي زنگاوري شي ور گرتبو ببلش بيلينا گرتبو لبر براسي پياوي چي بحروك بجولو شركر بو داواي لا اوروبيا كان كرت كهاو كارم بن بتوانم ولاتكاني ده صلاتكاني مسلمانان بروخينمو و وزيوزار كان يعني بستينمو او بوكا فرنسا كانش يارمتي چي زورياندا که بسیتن باو یارمتی عرض و زوی و زارکان لبن دست مسلمانان در بین توا او بو انفرانسای زنگاور چو دوری شاری سرقستی گرد طبعا او شاری محاصره کرد ماوی چی نو منگان او گماری چوندی هاوشت سره هر سند محاوله ان کرد براستی هیچ الازیان نبو ناصر آخری شارکان ورگرتو یعنی شارکان داجیر کردو و خلق کش بیش اوی بیزگل اوی که براسی خلقی چی زور کجراو خلقی چی زوریش بدل جیرا تمن 30 سال پاش او شاری سرقستا 30 سال پاشی شاری طویل تلی داجیر کرد که 400 سال بو مسلمانان براسی حکمی شاری سرقستا یانده کرد او استاج او مسیحی کان وریان گرتو پاشان علی کوری یوسفی کوری تاشفین داوای لا برای خوی کرد که ناوی ابراهیم که برین حکمرانی اشبیلیا داوای لی کرد که جیشک آماده بکا بتوانی محاوله بکا هر کوک بی سر قصه ور گرتو او بو ابراهیم جیشه چی زوری خر کرده و بلام لو لایش انفلونسوی زنگاور براستی اوی جیشه چی زوری خر کرده و به هاوکاری اوروپیا کان که ایتالیا که فرانسا که اوانا همو یارمتیان داده و جیشه چی زوری شیان لبو روان کرد بوی شرعی چی زور سخت و خویناوی روی ده ده سالی 514 2 سال لپاش داجیر کردنی شاری سرقستا شاری سرقستا که در سال 512 جیره پاش 2 سال لپاشوی ام شرا رودا که پیدرن شاری قنتودا شاری قنتودا شاری که براسی الوین در را لو شرا دا مسلمان کان شکان ان فرانسوی زنگاور بسرکت و خلقی چی زور لمسلمان کان کجران و خلقی چی زوریش بدیل جیران علی را او یکم کزیو لوازیو بیت صلاتی مرابط کن سبحان الله پیدا بو لهیزو لقوت کن لو زاری کش کن لو شری که 514 شری قطون دیش کن براسی علی را به هیزیو بیت صلاتی و کزیو لوازی کتناو دولتی مرابطون او سوکارک له کارکانی روخانی و نمانی دولتی مرابطون ام شر سخت بو کتوشیان هات تمن هو کارید کشی زوره انشاءالله دعای باز دکن بلام پیم خوشا لو آنو مرزده باسی دو کسایتی زور گورتان لبو بکم که لسردمی علی کوری یوسفی کوری تاشفین ابرازیان کردو پیدا بون اویش دو عالمی زور گوره یکمینیان كناوي قاضي ابو بكري كوري ابن العربيه ام قاضيه كوختي خوي لقل بابي اقل بابير تامبي يوسفي كوري تاشفي ناردي لبولاي خليفي مسلمان خليفي عباسي لبغدا كوا موافقي بداتي كبسيتن حمو اندلس بكاتو يكو بكات الجرد صلاتي مرابطون كاندا بابي لقربو بابي او ابو لمصر والاسكندريه وفاتي كرت زا ام قاضي ابو بكر ابن العربي براسي يشك العلماء هر برزكاني مالي شكان غور بياوش عالمي شي قوريا وكتبي شي قلق زور يقلوان احكام القرآن كمشهورة همو آيات احكام كان القرآن هنا وبا همو رأي همو مذاهب كانش تفسيري كرديا يشي شي تلوان الكتابة باشا كاني ناوي العواصم من القواصمة كتبي شي هي لتفسير ناوي انوار الفجرة او تفسير قرآن براسي ام عالمة يشيك بول عالمة كاني عالمي اسلامي كلا يزال ايمي قتابي ايمي خوينكار ايمي فقه لا يزال براسي طلبو يعني خومان بفقه اما موسى قورو برزان دزانين لصال 533 قاضي ابو بكر لشاري فاس لمغرب وفاتي فرمو دوم كس كباسي بكين قاضي عياضة كزنية هيز ملايك اگر خوی با ملاد ابنه هیچ داعیه که هیچ بانخواست اگنی قاضی عیاض نناسه که براسی یه شکل لعالم هرگ و رکانی عالم اسلامی خلچی سبته شاری سبته اگر ببیر تان به اما طبعا قاضی عیاض زور گراوه لبو بدست هنانی علم و پیاویش زور زور با قابلت بو و ماوی یک مزیس شورای بو لأندلوس پاشان کرا با قاضی غرناطی ماویگ لتمنی خویده بو با قاضی غرناطا وکتیبیشی گلگ گلگ زورن کتیبکانی الشفا بتعریف المصطفى کمشعور ترین کتیبیتی وکتیبیش که یه شرحی صحی امامی مسلم دکا کتیبی گلگ زوره حتی یک لعالمکان دفرمویتن براسی قاضی عیاض لریزی امامی بخاری و لریزی امام ابو حنیف و شافی و احمد و امامي مالك لبر زكاوته لبر قابليته لبر زيركو بليمتي خوي بل قاضي عياض طبعا لصالي صارصت حفته الشش لدايك بوا بيش لصالي بينصتو تسلو تسوار لشاري مراكش وفات دكاتن اما هر بيم خوش بو باسي ام دو كسايتي ام دو عالمة قورب كين اگر تسي عالمي تكش زور هبون لو سردم لو لو لو كاتدا بلام هر بيم خوش ده هر سردم اگدا اما باسي تسنزانا ودانا بكين كا اگر تسي اوهم الشر وشورش هبوا بلام حركة علمي هر موجود بوا علماء قورا هر موجود بونا بلام لقر اوش دا هوكاري روخاني دولت مرابطون کو ملک هوکاری تری هیا هوکاری او من باز کرد که لشری قطون ده براسی لو شرده مرابطون کان زور خراب شکن و هوکاری شکن دنی ام شکانی مسلمانان لو شرده امش زور زوری چی دوی بلام امن اوی باز نکم بلام حزم لی باسی هوکاری روخانی دولت مرابطون کم چکل لپاش علی او کدامریتن کرهشی دبیت با نو یوسف پاج یوسف او زار مامی دبیت با گورای مسلمانان ده سال 531 موحدون دین كدولت موحدون پیداد بلا لمغرب عربی اوان دین كدولت مرابطون لنا و دبنو ایتر کوتای با دولت مرابطون ده و عصر چینو و سردمی چینو و دولتی چینو کبناوی دولت موحدون اوان پیداد بن ایتر اوان دین دزدگرن با باکوری همو افریقیا و دین دزدگرن با دصالاتی اندلوس سجده انشاءالله لدرسی دهاتو لحلقه دهاتو باسی هندك ده هو كاركاني تلي روخاني دولة مرابطون تان بودكم وباسي أوجدكم أم واحدانا چين لچه پيدابون فكرو آيديان تيا وصون توانيان بين سر حكمو صون توانيان أم دولة قولة مرابطون كيوسفي كوري تاشفين بو كوركاني بزيش صون توانيان بيروخين تاكو ديدار بخواي قورتان دست بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیام اسلامی.

0: علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اللهم اجعل

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیه لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامة لپیغمبری خواهو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و کافرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امن زاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشا طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگاره که لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم دو فرميه: اگر بأشكرا داوين بيسيو رباو سو خرال لهر شارو دهاتك دا اوان سزاي خوان لسر خوان سپاندوا. پشوا حاكم جراويت يو دو فرميه: صحيح الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. واتبع غنبري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي: بيشواي مسلمان روجك بدات بروري حكم بكا لشصال خوا برستي باشترا. بيشوا طبراني يرايتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يقباني كربو شايدي وشايدي ندا بمرجك شايد يكش لاي أو هبي وك أما شايدي بدرو دابي وهاي. فرموديك حسنو بيش وطبراني كرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس شايدي بدرو بختان بدا لسر مسلماني باجي جيك بوخوي آمادبكا لنا ودوزخ. فرموديك حسنو بيشوا أحمد لأبو هريرة ورزا ورحمتي خويلي بجراويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: دور كونو لما يخوارنوا چونك كليلي همو آجاو شريكا. بيشوا حاكمو بيهقي بسنتك صحيح يراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. واتبع غنبري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي: داوي زانس بكنو بدواي زانس دابرون بالولاتي تشينيج به، چونك براستي فيربوني زانست فرز لسر همو مسلماني. فرموديكي صحيح او بيشوابي حقيو خطيب ديلمي رحمتيان لبي جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي: براسيخ وروشتي جوان قناه تاوان دتويني توا، هر وقت چون روش بفرو شخت دتويني توا اوها، وكردوي خراب كاري باش تيك ددا چون سركا هنگوين تيك ددا اوها. بفرمو ديكي حسن دان راو. عن أنس رضي الله عنه قال: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال: كل تقي من أمة محمد. واتل بيغنبري خوان برسي صلى الله عليه وسلم: آل محمد كين؟ فرموي همو بياويكي خواناسو باريزگار لأمة محمد. فرموديكي حسنا وبيشوا ديلمي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس باوري بخوا ورجي دعيها بالسر ميزي ميخواردنوا داننيشي. فرموديكي صحيحة بيشوا طبراني جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة غني. واتا
پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی دست پاکیو امانت زاینا کردن دولمندیه فرموده کی صحیحه و پیشوا قضاعی گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الصبر نصف الایمان واتبی غنبر صلی الله علیه و سلم دفرمی آرام گرتن نیوی باورا پیشا طبرانی بسندی کی حسن یراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي خوشويسترين وتلاي من راسترين يانا فرموديكي صحيحو بيشوا أحمد رحمتي خواهي ليبي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي باوري طواهنية أوي راس باردي نبيو هج آينينية أوي بيماني نبي فرمو ديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خويلي بي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دس باكي رزق روزي أهينيو دس بيسيش هجاري دهيني بيشوا ديلمي بسندك حسن جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمی مزگوت مالی همو برواداری که فرموده کی صحیحه لجامع الصغیر ده هاتوا.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامدو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشوستان لهركو يبين عشتي بردقار تان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشحال إنجاري كدي كشف قرينو خزمة سورة مباركة الشعراء لألقي نو يمين دابوين كيشتنا آياتي شصنو بدواوا خوشوستان توي أوي بردقار باسي يكم كوملي بوكردين كبش كوملي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام نقل قومك يا داستانو سرقوزشتو باسو خواسي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام نقل فرعون دارو دستكا چي رويا چون زور بيان باوريان نهينا پروردگار زور او خلقي كباوري نهينا ويلناو بردن اتا سر باسي داستاني دواميان اوش داستانو سرقوزشتي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام لآياتي شسنو بدواوا پروردگار باسا كاتوا فرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم أفرمي سرقزشتو داستانو روداوي جياني إبراهيميان بو بجرروا بو بخنروا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكو غلكيوت چدا پرستن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وتن چن بتانك ده پرستين بردواميشين لپرستنيانا قال هل يسمعونكم إذ تدعون آيا او بتانا جوان لپارانوو بانو هاور کردي اويا كاتي ليانا پارانوو دواين ليكن او ينفعونكم او يضرون آيا ستان پيگينن ياخو زررتان ليدن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نخير نأبسن نجوان ليه نأبينن نزرمان ليدن نزيان من بيجينن نسود من بيجينن هيتش يعني لما ننية أي شيء وجدنا آبا أنا كذلك يفعلون يما باوكو بابيران من وابيني ووايان كردوا بوشي وازكاريان كردوا سجدان بوم تانا بردون پرستشيان انجام ماو بوم بتانا دوايا و بردوام إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام ديالو كان لقلاك وشي إبراهيم لقرآن بيروزا شسو نوجر هاتو لبانزا شوينة بإبراهيم نسراو بيا أوش سورة بقرة بس تنها لسورة بقرة ياي بوكراو إبراهيم لسورة كان ديكا بهشي وازك كبنجاو چوار جار هاتو لجيقل سورة بقرة ياي بونا كراو تا إسجني هيني كنازان ري دلنیان کنی هنی کی زور جوریت دایه او کوچون لهندی و شانی هنی جورا بوجاران نه ازانه دوایی اسا دوز را و تو به همان شوازیش. اکری آماده بی بو آویکا لتوراتش علی آوان دو نابی هبو یکم جانای ابرام بو دوایی جور را و با ابراهیم لسفری تکینا هاتوا ل بشی حفده برگی پنج بدواوا فلا یدع اسمک بعدو ابرام بل إبراهيم يتلم ولا بيدنا وتري أبرام يتربي وتري إبراهيم أكري أما جيك بوؤو قران كاريه بي كالكاتي خواناوي بدوقو ناغدا تيبر ريوا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام دو جور ما ماليه بولا قلب ببرواكانا ما ماليه كان بديالوك ما ماليه كان بكر دوا چون بيسلميني تنها الله حقا أوانا بتن أوانا ساختن اوانا هیچ سودکتان پی ناگینن، هیچ ضررتان لینادن با کردوا یا خوب با دیالوگ، هم با تیوری دیالوگ، هم با یعنی کردواش چسباندن یا تیوریا با کردوا سل بندویتی. ابینین کات لعراق های هشتان نشود دروا، یا خوب با شوازی که رازگوی راستر بلین هشتان نکراوات دروا، چون که گشت پیغمبران کات چونت دروا يعني إذ يعني كراونة تدري إخراج ونك خروج بو تهجير بو ونك يجرب بو وكل شنها آيات جختك رتا ولا سروا بابتا كاتي بيشوي بيشة تدروا ياخو بكرة تدروا لعراق سيجور ديالوكي هم ديالوكي يعني لقل باوكيا أو كي سورة مريم باسكا يا أبتي دوميان لقل قلكيا سيميان لقل جنابي باشا نمروت ملكي بابل هر سيوا سي ديالوكي كش ديالوكي لوجيكي ومنطقي بون إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام أون دبلو باي لاي بروردقار برزا زياتر يعني لبيس صفات بلكو زياتريش صفتي جوان بالدراوتا سر إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بزياتر لبيس وصف وصفي جوان كراوة سايشي كراوة بونمونا بيوتراو إمام أمة صالح يعني كسي شاك ميواندوس مسلم ملك جبوب وفرماني خوا موقن دليكي يقيني هبو وآرامي هبو حليم زور نربونيان بو أواه منيب قانت شاكر مؤمن من أولي الأيدي ومن أولي الأبصار لا أولي الأيدي لا أولي الأبصار شا وكاتب خواي قورا بس إبراهيم وإسحاق ويعقوب عن بوب كافر من أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني بهيز بون زور هيز يعني هبوه أو نية شن هادس يعني هبو به أيدي ليرة دائما بس زور هيزية هيز يعني زور بوه إنجا والأبصار دوربيني بون زور دوربين بون إنجا خوانا بيه شن هاد شاب يعني هبو به بس ونية إنجا مخلص إنجا مصطفى إنجا مجتبى إنجا خير يعني كسي شاك يعني ذو قلب سليم إنجا دلك بسلامته إنجا يعني ملكوتي آسمان كان وزوي بيبشان دراوة إنجا حجة الله بلغي بروردقاري بيخلات كراوة تلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه إنجا كريم سخيبوا إنجا صديق زوز الرازقوبوا جيقوي نبيبوا لقل رسول شابوا إنجا زمانكي رازقوي بيخلات كراوة خوي زماني راز بو انجا خلقيش براسي باسيان كردوا دواي خوي استعيش كراوا انجا جعله علية پروردگار بلندي كردوا يعني بلوپايكي برزي بيخلات كردوا انجا هر شي عين اسمانا كان هميان شانازي بيواكن هميان شانازي با إبراهيم واكن عليه الصلاة والسلام او كاتي پروردگار كاتي باسي أم داستان من بوكا واتلو عليهم نبأ إبراهيم لو كانت إبراهيم فتايك بو جنجيك بو نازلين تماني چند بو أكري چواردة پانزا شانزا حفدة سال لو دورو برابو بي بلام جنجيكي زوزور بليمت زوزور دانا زوزور خاون عقل حكمت فتا وكل سورة ديكهاتو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام لجنجيكا قوربوا كتشنها دابو نريتي چوتيان هبو لبيرو باورا چنها خداي سختيان پرستو استيريان پرستو جگاوا چن بتيكيان هبو پرسشيان بو انجام ماوا انجا ملیکي شان پرستو سجدان بو ملیک بردو انجا قربانيان کردو بو بتکانيان بو پرستراوا کانيان قرباني روكي جاريوا دانيوالا روك جاريوايا نانا اجل مرو بزنو قاو جورا كان كردو تقرباني جاري وايا مروفيا كردو تقرباني بوي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام هاتوا بشيوازكي زور زور عقلانا بشيوازكي زور دانانا هاتوا أو كشان هر هميان بن بربكا أو كشان نيالتوا نبت برستي بيالتوا نا قرباني كردن بمروف بيالتوا وكو ولديورانت لا يعني قصة الحضارة باز لواك علي شي علي كاتي يعني من الله كان يعني كردا قرباني كشي انا كردا قرباني كوري انا كردا قرباني سري انا برين يا خو ان سوتان لبردم بتكانا بلام اهن يعني جرا علي هاواري من الله كان كش كان كركان بدني تبلو دفكان كليانا دا اشار رايو يتر دنيا انت كلي دني تبل كان ابو خلق جيل دني او هاوارو فغانو نركون علي من الله ننهابو لبردم بتكانا أسوتين ران ياخو سرب الران وأكران قرباني إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بأمري خواهات أوشي نهيشت قرباني كردن ببروفي نهيشت كاتي مريكي كرده قرباني لبري كركي إسماعيل عليه الصلاة والسلام أفرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم داستان وسرغزشتي إبراهيم يعني بو بجرو بو قلكت أي محمد أي بيغمبري خوش بسمان عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكيو قلكي وت چدا پرستن طبعا أبي أقام اللي بي هني دستواجه هي أبي زور ورد بين لما مالا كردن لقلقا أيا أبيه ما بسي باوكيتي راستو خوي يعني كبيوتري والد ياخو ماميتي ياخو كسكي ديكي لذا الرأي جواز من هي رأي كان لير باوكي راستو خوي خويتي والد بلام أبين لقرآن بهيش شوازك نهاتو كوالدي بي هرباسي أبكا أقل وردكاري قرآن يعني سير بكين أبينين جوازي كيزوري كدو لنوان والد لقل أبا والد بتاك ياخو بجوت هاتو بلام بكون هاتو شوك هيج كسك ليما والديني نيه والداني هي والدان مرفوعة والدين مجرورة باشا والديني هي دو باوكو دايك راسو خوي هي من نام عثمانة باوكو دايكم يعني فاطمة لقل محمد غريب أوانا بيانو تري والدو والدا والدو والدا أب وانية أب بتاكاتو بجوتاتو بكوشاتو آباء بو تشوك محمد غريب كوالد ابنية أبي منيشة بلام إسماعيل كبابير ما والد ابنية أب ما ماما بيوتري أب بيوتري أب باوكي بابيرم يعني آدم عليه الصلاة والسلام والدي منية والي أمر فانانية كيسان أي شيء أمر فاني أب أب إما أولادي آدمين إما أبناي آدمين ولد وي راستو خو بويتي يعني كسي كي ديك اللي نيواني أنا نية من ولدي محمد غريبة محمد غريب والدي منا طبعا نايباكم مركبة بيكو محمد غريب يغنعوا بلام ابني محمد غريب شم ابني إسماعيل شم ابني آدمي شم عليه الصلاة والسلام هروها أمش أم والدة من هي والدة يعني راستو خو فاطمة دايكي مني دايكي راستو خوما بلام أم هم راستو خوي وهم نا راستو خوشة يعني ننكم والدي مني بلام أمي منا أمي منا قرآن بوش يوازي جيوازي كدوتوا بوي القرآن نابيني كباسي والدي إبراهيم كا بس تنها باسي كيه كا باسي أبيكا أما تقريبا أتواني بلي أماجيكي زور رونا كآزر والدي نبي أبي بي يعني باوكي راستو خوي نبي باوكي راستو خوي نبي بو بلغيك من هي كسيري قرآن بكين بونمونا أبينين أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت كاتي يعقوب بيغمر عليه الصلاة والسلام لسرمر قابو الرولكاني كوكر دوا في فرمون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي برولكاني فرمو دوائما چدا پرستن قالوا نعبد إلهك پرستراوي تو پرستين خداي تو پرستين وإله آبائك همان أو خداي كخداي باوكو باپيرانتا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أمانة بابيتون لكاتك يعقوب كوريكي كوري إسحاق إسحاق باوكيتي أي إسماعيل إسماعيل ماميتي ناي أبي لين راوة إبراهيم إيش بابيريتي ناي أبي لين راوة ناي أبي لين راوة إنجا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام كات ديالوكي لغل باوكي أكر باوكي باوريني هنا باوكي توربولي أو كاتا أميش بنرمونياني خوي فرموي سأستغفر لك ربي أباريموا لبروردقارم كليد بوبوري كليد بوبوري بروردقار إيش دوايوا فيريكا بشان دا نابي بو كسي مشرك بباريتوا كلي خوش بي بارانو بو كسي مشرك نية بلام تازا وعدي ياوا بويا وعدكي هنا جي خواي قورا إذنياك وعدكي بينتا جي لبروردقار بباريتوا لي خوش بي وقسقي راز دار جي بويا هش تا مجلسي بجي نيشتوا لقل قومك يا كوبو تو إن جابوك شيلوه لو كاتا باريتو فرمتي واغفر لأبي واغفر لی ابی کاتی لگل قوم خیال دیالوگ کعباب کیشی لیه پروردگار لباوکم بپر و لباوکم ببوره چون که باوکم گمراب و لگمران بود پروردگار شفر می چی و ما کان استغفار ابراهیم لی ابیه الا عن موعده وعدها ایه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه افرن پرانوی ابراهیم بو ابیه بو باوکی کوتمن راسوخونیه افرمی لبره بو وعده کیابو پیمانی کی بباو کیابو پیمانه کی هنایجه بلام کاته بو رون بو یا ودجمنی الله یا اتر اعلانی براءتی لکر اعلانی براءتی لکر توله من نیت ملتونیم بلام بینین ابراهیم علیه الصلاة والسلام لگل وشا کبوی رون بو تو بما یعنی آزر که دجمنی خوایه ایتر وازی لپارانوه هنا و بو او بلان پاراو تو بو والدین بو باوکودای که راستو خوی تاو ساعته وفاتکا اکو لسورت ابراهیم پروردگار باسا که فرمی چی که ابراهیم فرمی تی الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق سواز بو او اللهی که لتمنی گوری اسماعيل اسحاقی پی خلات کردم یعنی اسماعيل خلات کراوا انجا اسم اسحاق شي بي خلات كراوا انجا فرمجي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اما بلقي له سروي كتامر دو دعاي كردو بو والدين بلا موازي لدعاء هنا بو ابي كواتا ازر يعني ابا ابيش اكري مامي بي اكري مام وستابي اكري بيغمر بي يعني ما بس من ازر نيه وشي اب وشي اب لقرانا يعني بو مام وتراوا وكويسا وتمان إسماعيل مامي يعقوب كشي أبي بو بكارين ري إن جاء أبينين وأزواجه أمهاتهم خزانة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام أمهات يمن بلام والدات يمنين إيمان نبوة بلام أما أمي إصطلاحينية أو أمي كراستوخو إيمي بي كبيوتري والدة والدة مانية بلام أمانا أم أكري کسی که دی که بی لبر پلوپایه یعنی سروکی ولاد یعنی قدر صوز به پیوتره باوکی ملت پیغمبر باوکی گلکیتی ها وشی باوک اب بلام لکردیا جانک را توا یعنی اب لگل والیده جانک را تو بون میش همو جاره کلم علیم باوکی بلام ما بسم باوکی راستو خوی نیه باشی وازه فرموی بگلکی لگل باوکا یو چه ده پرستن اوانو تیان چی قالو نعبود و اصناما اما چن بتانك دا پرسين فنظلو لها عاكفين بردوام بملكتشي امينين يوبو بتاكان ملكتشي بتاكانين جرائلي بتاكانين اللي دا آز دا كانم وشي صنمش لقرآن وشي تمثال هي وشي وثن هي وشي صنم هي تمثال دو جورة تمثال لنمونة وهاتو لمثل وهاتو يعني تو كسي كتي باوكت اچي وینهی بوکشی یا خوب پیکری که بوداتاشی لشوی باوکتا هم پیوتر تمثال او جور تمثالانا پیکرانا دو جورن جوری کن بو پرستن نیه جوری کن بو پرستن نیه او که سلیمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاته پروردگار جنوکی بو رام کردو جنوکی لجردس یا بون کاریان کردو یعملون له ما یشا من محاریب و تماثیل افرمی جنوگا کان چیان بود روسا کردن پیکری بو یعنی سلیمان روسا کرد او پیکری که خوی حزیلیه که بو زنان ل بحث کن الان چی پیکری شیری ها بو پیکری یعنی هنده آجالی ها بو پیکری جوان جوان بوی درست کراوا حزیلی بو آش یعملون له ما یشا اوی او بیویت بو اند روسا کرد لچی لمحراب لچیش لتمثال لپیکر لو کاتا عادت نبو پیکر عبادتی بو بکری او پیکرانش عبادتیان بو نکره اما جوری کمیان جوری دومیان پیکر که عبادتی بو بکری اکو پیکری بوزا ایسا عبادتی بو بکری اکو پیکری لا تو عزا عبادتی بو کراوا عبادتیان بو کراوا اکو یعنی پیکری هر کسی بخوای بزانی عبادتی بو بکی عبادتی بو بکی اما لتمثال و اگره و چی ابیتا صنم ابیتا وثن ابیتا صنم ابیتا وثن بلا تمثال بلا انك عبادتي بوكري ابيتا چي ابيتا صنامو ابيتا وثن ابينين لقرآن بيروزا يعني همان او پیکرانه ناوی تمثال یان لین راوه بلام دوای او که عبادت یان بوکراو بوته چی بوته یعنی صنم بوته وثن ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قال وجدنا آباءنا لها عابدين انجا دوای او بیتا وثن ابيتا صنم پروردگار فرمیچی قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين تماثيل بوبتشيبو واصنام واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه وتالله لاكيدن اصنامكم وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم على اصنام لهم كاتي موسى بيغمر بروردغار رزغاريكا خويو غلكي رزغاريانكا او كاتا غلكي اتشن لاي کاملاً که بتبرس بتیان هی عبادتی بود که نوان شلن دتوش چن بتیک من بودن به عبادتی بود کین اصنام اجعل لنا الهن کما لهم آلها و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبنيا نعبد الاصنام پروردگاری شفرمی فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور ابراهیم فرمی انما تعبدون من دون لای اوثانا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لا يتكي ذكا وتيان بتانك ده فرسين بردوامشين لويك ملكتي أو بتانبين يوريالين بين باشا يهو ملكتي فرماني بتكانن آيا روجك بستوتان أو بتانا قصتان بوبكن ياخو جوان لقصي يهوية يهو أبينن أغاين لتانا نخير هيتشي وانيها بو ابراهيم بيغمر يخسر بيانا فرمي كاتي اوانو تاني ملكتشي او بتاني بردوام ميلا برسني او بتانا قال هل يسمعونكم استدعون ايا بتكان جيان ليويه كاتي هواركن بانكن باني اوان بيان باني غير اوان بي استدعون نيفرموا تدعونها استدعون كاتي بانكن اوان بن يعني غير اوان اوان جيان لقسي ويه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم يا أخو ستان بيجينا أو يضروا يا أخو زرتان ليدا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نخير نخير يا مباوكو بابيران من وابيني و أوان وا يعني كردو كاري وان كردو سجدان بو أمبتانا بردو أمبتانا بخدا زاني و عبادت يعني بو كردون إيمش واكي لذا قرآن سرنجمن برای کیشه سرنجمن رای کیشه بابا بده کی زور هستیار ایش اوه چاولگری شون کوتوی کیرانی با کو با پیران شون کوتی زور بی خلقی چاولگری نبی مروف پروردگار عقلی پی بخشیو ابی عقلی بکار بین با عقلی خود بیر کرو نک با عقلی خلق چاولگر مبو با تایبتی لبابت عقیده لبروی باوکی بتبرزوا أبيش بي بتبرزي لبري باوكو با بيراني نزان بون أميش نزان بي لبري باوكو با بيراني سمكار بون أميش بيتا سمكار شتوانية بير كروا پروردگار هر يكيك لهم برپرساتي تايبتي هي إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا حد چي لأسمانا كان هي لزويا هي هموي ببندايتي أقرتو بولاي خوا لایتی دیگه جخت خدا سرایی که مسئولیت تاک تاک تاک تاک لیتان پرسینا و فردا با تاکید نه حزبکت نه کمالکت نه جلکت نه ولاتکت هیچ فری نکن خود بتنها اچی تداد جای پروردگار محامیش نیه بریکاریش نیه وکیل نیه سرود تو سامانه بدس نیه هیچی لور نگیره فدیه لور نگیره تکاکار نیه خود بتنها ای برواداری یعنی به بروای بر پرسیاری لسر ایمانی خود ایمانی باوکو با پیر فریاد نکوه راز بن یعنی حالا بن خود بر پرسی بایل قرآن هشتاو دو جار وشی اکثر هاتوه بشی کن باسی زورینی شت اومکه که نکن بایل مونه میرات بلا بشی که زوری باسی زورینی مروفه که لهمو جگه که باسی زورینی مروفی کردوه با زم باسی کردو بخراب باسی کردو سریم آیا تانب کن بل اکثرهم لا یومینون زور بیان بروانه اینن ولكن أكثر الناس لا يشكرون زور بي خلقي سفاس غزارنين سفاس ناكن وأكثرهم الفاسقون زور بيان فاسقن وأن أكثركم فاسقون زور بي وش فاسقن وأكثرهم لا يعقلون زور بيان عقلان كاراناكن ولكن أكثرهم لا يعلمون زور بيان نزانا ولكن أكثرهم يجهلون ولا تجد أكثرهم شاكرين وما يتبع أكثرهم إلا ظنا زور بيان تنها شوني قمانكون وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله أقل شويني زوريني خلق بكبي للرقاي الله لا تدن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حرشن بتبيو سور بي لسروي كخلق باور بيني زور بي خلق باور ناينن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زور بي خلق باورنا بالله إلا أنا مشرك نبن يعني إلا أنا مشرك وأكثرهم الكافرون زور بي كافرا فأبى أكثر الناس إلا كفورا زور بي خلق كفر يعني هل بجاردوا ولكن أكثرهم للحق كارهون بلام زوريني خلق رقيا لا حقا فأعرض أكثرهم زور بيان بشتيان لحق كردوا ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين بيشوان زور بي خلق قمرابون لقد حق القول على أكثرين فهم لا يؤمنون سزاي خواب بسر زورينينا تشسباوا شنك برويا نهيناوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كوانا عبادتين بجنوكا أكر زوربان باوريان بجنوكا بو عبادتين بو أكر يعني باوريان هبو كجنوكا خدايا نكببونيان كان أكثرهم مشركين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون زوربان دروزنن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون آيا وازاني زوريني خلق أبيسن يعني سود لقسا ورقرن أو يعقلون ياخو عقلان كراكا نخرش ديوانية وأكثرهم للحق كارهون بوي بيغمدي نازاليش ما نفرمي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس وأحسننا وإن ظلموا ظلمنا أفرمي شاو لقر مبل لقل خلق يابلن أقر خلق شاكيان كني مش شاكيكين أقر ستميان كرستمكين نخير لشاكا لقل خلق أبا لبيرو باوري باشا لقل باوكو بابير تابا بلام لستميانا لقل يان مبا لخرابيانا لقل يان مبا لقل خلقا كستميان كل لقل يان مبا بيغمدي فرمي بلام ومكن اشتوا مكن وطنوا أنفسكم بلام خوتا وارابين إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أفرمي أقر شاكيان كري وشاكب كان أقر خرابيان كري واستمنكن وخرابا نكن إن جادواي أوا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام رويان تيكاتو كاتي أوان دان بسر أوانين جخد لسر وكانوا باوكو بابيرانيان چيان كردو معنش اي كانوا شلم كيرم شوني باوكو بابيرانيان كانوا نك اوي كا بتاكانيان جوي بيسيق ساكانيان امان بن ياخو زرليان ليبن ياخو سوديان بيبغين اشتوانيا بلان باوكو بابيرانيان چيان كردو امانش باو شوازا او كارا دوبارا اكانوا دواتر ابراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام پيانا فرمي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين آية بنيتانا أوي إوا باوكو بابيرانتان باوكو بابيراني بيشين ك برسوتان أوا دجمني منا دجمني منا إوا تشتان برستوا باوكو بابيراني بيشينانتان چیان پرستوا اوانا دجمنی منن تنها پروردگاری جهانیان نبی تنها پروردگاری جهانیان نبی اما چن خالقی تیه خالقی کمیان ام خدا سختانی یوا خدای کسیه هر کسی بو خوی خدایی که داتاشیوا یای خدای نوچیه که لنوچی که خدای اکتان هی نوچی که دی که خدای که دی که هی یا خدای جاواز جاواز خدای که باران خدایک بو تولا سند نوا خدایک بو بخشینی رولا خدا بو زمانیک خدا بو زمانیکی تر باشا ك كواتا خدايك تاني ايوا بو همو زمنا كان بي بو همو شوينا كان بي بو همو كارا كان بي بو همو چينا كان بي بو همو جيهانا كان بي اما خداي ايوا خداي ما رومالات تانية باشا بلام ايما شويني خدايك كوين پروردگاري جيهانيانا پروردگاري زمني پيشوا زمني استاي زمني داهاتوا پروردگاري گشت شوينيكا گشت شوينيكا الجيگايكا پروردگاری مروه هم مروه نک تنها پروردگاری خومو خزانه کم پروردگاری خومو گله کم پروردگاری خومو ملت کم پروردگاری خومو ولات کم هاولاتیان نه نه هی هم مروه بلکو پروردگاری گشت بونه وره پروردگاری آسمان کانه پروردگاری زویه کانه پروردگاری حسار کانه پروردگاری استیر کانه پروردگاری جهانی عجلانه بگش عجله کوا پروردگاری جهانی بالنده بگش بالنده کانوا پروردگاری مرومیرو پروردگاری هموشتیکه همو بونه وره همو بونه وره رب العالمین پروردگاری گشت زمانه گشت بونه وره گشت شوینک گشت چمکیک گشت تایبتمندیک یعنی یو پروردگاری باران پروردگاری یعنی رزق و روزی پروردگاری یعنی بخشینی منال پروردگاری لستاغی نه یو جاتان کرده تو پروردگاری من پروردگاری هموشتیه که بس تنها او دوجمینی منیه ایتر گشت پروردگار ساخته کانتان گشت خدا ساخته کانتان دوجمینی منن الارده اعلانی ولو برای کدو ولا بو الله برای ادل گشت معبوده کان جگه الله نبی فا انهم عدو لی الا رب العالمین خالدو میشان دجمن ايوه زر لدجمن با دجمن قازانجي را اگري لدجمنكي دمن او جارم ما من دجمني بتكان تانم خدا كان تانم اواني دجمني منن دمنت يان نبي من يد منت يان بپوشيك با بمكوشن دي الله با زررم ليبن دي الله با نخوشم هن دي الله بزان چي توان بكين بتكان تان بزان هج ده صلاتي كان هي زررم ليبن رزق و روزيم ليبقرنوا بم کوچن بم سوتینن نخواشم هن پروسرورت سامانم لبسن نوا چهرم کن کرم کن گوجم کن هزی قاتم لبسن نوا هزی بینایم لبسن نوا هزی بستنم لبسن نوا رول کنم بمرینن باکو با پیرانم باشه زر لوان بن بزنم چی اتوانم من تیان نبی فاینهم عدو لی الا رب العالمین گنجک آن دب غیرت او انده بهيز او انده بمتمانه ببروردگار فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ايه انجا دوائي وايد ايه باسي او بروردگاري جهاني انا من بوكا الذي خلقني فهو يهدين او بروردگارا مني دروس كردوا هر اوش رين معي مكا باشا او بتاني وين دروس كردوا نهو الله يما خومن بتاكان وين دروس كردوا سرو قلطة جار يبكا كواتا اوان ايوان دروز نكردوا اوان باوكو باپيران تانان دروز نكردوا اتر عبادتين بوكن كا ايوان دروز نكردوا دا صلاة اوان نية رين ما يتان بكن او بتا كتيبه كيبو ناردون او بتا فرمان تان بيدا هنه كار انجام بن هنده كار ممنوع حرام انجامي مدن شتوا هيا برنامه هي بوتان شرعي هي يعساي هي بوتان نو الله پروردگار جيهانيان یه می درست کردو رنمایش مان مکا رنمایی مان مکا پروردگاری جهان بلام سخت کن خدا سخت کن ده صلات یعن نیه اگر هموشان کوب کهی توا ده صلات یعن نیه میشه که درست بکن بوی پروردگار فرمی چی یا ایوه الناس ضرب مثل فاستمعوا له او خلقینا نمونه اکتان بو باسکری باشا دورن بگوی دل جرايالي أونمونا بن إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أو بتاني إيو عبادتان بوكان أو خدا ساختانا أقر هرهميان كوب كيتوا ناتوانا ميشيك دروز بكن إنجا أفرمي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بتيان لخرما دروس كرت ميشيك الروي كمك شيريني أبرد باشا دي أو بتانا ناتوان برقري لخوان بكن أقر شتيك بتكانا وبي مشك بي ليان بسنه اي اتوانن بقري خو الاخوان بكن ده صلاتين بسر مشك يعني مشك ناتوان مش دروس كن ناتوان قرميش اشتي كيش لسندن ليان بسنه اوتش خدايا كانتوان برقري لملكي خوي بكا اوتش خدايا كانتوان مش دروس بكا بلان پروردگاري جهان او جهان مدروسكا الذي خلقني فهو يهدين انجا اگر خدا نبی یمش د صلاتی دروس کردن مانی خدای گور رین مای شکا او تا رین مای نکردوین بتوانین هیل کیک لا دو سیدن ک جودن ک گنم دروس کین بلم رین مای مریش کی کردوا به دو سیدن ک جو توانی چیپکا هیل ک دروس کا هر چی بلیمتی جهان هر چی فیلسوفه هر چی پزیشکا هر چی زانای گوری جهان هر چی عاقلا لیکن مروف و تادو امروف همی کوکر و بله او مشتی جویه هیل کم بود روز که هیل که کش جوچکی که تی دابه اتوان دروسی کن؟ نه اتوان دروسی کن مریش که کوکره اکا با امری خواه مریش که جی نزنه چون دروسه بی اگر هرچی بلیمتی جیانه هرچی زنه و دانه جیانه هرچی پزیشک و زنه جیانه کوب که تاوه پیان بله اما پوشه اما گجوگیه اتانمه لم گجوگیه لم پوشه شیر درست کن اتوان درستی کن؟ نه اتوان مانگای درستی کن مرک درستی کن بزنی درستی کن بزنی که گجوگیه خواه پوشه خواه ای که تا شیره کی پاک شیره کی خوش بطام سرد له همینه فینک له همینه لزدانه گرم اما چیه براسی؟ نو او همو خینو پیسایی او شیره چون دروسه که خوشی نزنه او شیره چون دروسه که خوشی نزنه الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ کسی که هدایت تده

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي با پیاوك و آفرتك بتنها نبن لشويني چولدا مگر محرمكيان لقل دابه. پیشا بخاري رحمتي خوالي به گراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرامبر هاوسري در نبري چونك اگر هرسو كوتي كي ناري كي نواند او هرسو كوتي تري هيا كپسندو ريكا. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بجراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوى أبو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هاتو چوي خزمانو قياندني سلا رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرنن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفك بهن آخر يومك. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي: اي آدمي ذات تول سرطاي روش دا چوار ركعت نوجم بابكا كمان بس نوجي بياني و سنتي پیش بيانيا منش لا شركو تاي او روجا دت پاريزم. پیشو احمد با سندكي صحيح يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي: آدمي ذات بجنودان بالرشگار آزارم دده، چون که من خوم زمانم همو کارو بارکان بدستی خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدکم. پیش ها بخاری مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسی کچیکی هبو زنده بچالی نکردو ظلم استمی لی نکردو کرکی بگورتر داننا واتا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندوا او خواه گورا دی خاتا بهشتوا. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمی لخواه گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تاندا. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او تضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اگر ترمیکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرده بی یعن دادن ری. پیشو ابو داود یراویتیو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يتكابو برايكي بكاتو اويش دياريكي لبرانبر او تكايدا پیشکش بكا اواچو تبر درگاكي گورا لدرگاكاني سو خواردن. پیشوا ابو داود رحمتي خواهي لبه گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم ده فرمه که خوای گورو پروردگار فرمویتی بخشندیم لپیش توربونم دایه پیشوا مسلم گراویتی و. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جوزام خنسای کچی بزور بشوده خنساش هات خدمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم عرض حالی خوی باز کرد. پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم نکاح کی حلوشان دوا فرموده کی متفق علیه. قال ابن عمر نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي ديرته كبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيانبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر كسيكتان بانهشتي زماوان كرا أو بابشي. پیشوا بخاری مسلم گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. واتفی غنبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی نفرین لعنتی خواه لو کسبه کما رب جاش دکاتو لوش بوی حلال دکا. پیشوا ابو داود گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي سرداني نخوش بكاتو نخوشك أجلي نهات به حوجر أو دعايا لسن نخوشك بكا او خوای گور شفای بود نریو چاک دبیتو. امش دعاکی کده فرمی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یراویتیو.

0: بالقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي حر أو تسلا
1: في مقعد

الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتهی ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة

تو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتى أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كدا فرمي: هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي. بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي: هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوى طبراني با اسنادكي حسن جرايتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي: هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سد درياش وهابي. بيشوى مسلم رحمتي خويلي بيقراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سند دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتن بري روشو ريگي خرابو نبار. بيشوى طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك

من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیش آب بخاری و ترمیذی گراویانتو.

باشا اوتا ايوه برگريان لدكان لجيان يم دنيا ادا اي روج قيامت لاي خدا چه برگريان لدكات يا خود چه پشتیوان و يار دريان دبيت تا لسزاي دوزخ رزگاريان بكات.

اوشي دجمناتي پیغمبر بكاتو لي جابتو لدواي اوي الرقي راستو درستي بورن بوتو ريبازك بقريت بركا جابت لرقو ريبازي ايمان داران اوار روي ورد شرخينين بو او روغو برنامي هالي بجاردو روي تيا کردوا لقيامتش دا دي خينن او دو زخو دي ستينين كاويش سرنزاميش زور ناخوشو سامناكا

0: خلچینا اگر خدا بیاویت ایوال لناو دباتو کسانی تردهینتم میدانو خدا همیشو بردوام ده صلاتی بسر او کارده هیا
1: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
0: او كسيتنها پاداشي دنيا دويت او بابزانيت كرلاي خدا پاداشي دنيا و پاداشي قيامتش هي خدا هميشو بردوام بي سرو بينايا.

أي أواني باورتان هناوا بردوام ودامز روبن لسر إيمان بخداو بيغمبركيو بو قرآنش كلما ويتن صالق دا داي بزاندوا بو بيغمبركيو بو كتبانش كبيشتر رواني كردون جا اوي باورين بيت بخداو بفريشتكانيو بكتبكانيو ببيغمبرانيو بروجي دواي او براسي قمرابوا با او پري قمرائي.

أي أواني باورتان هناوا بباوران مكان يارو ياوري خوتان لجياتي إيمان داران آيا دتانويد بدستي خوتان بلغيشي آشكرا بدن دس خدا لسر خوتان؟

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة.

0: أي محمد خواناني كتاب داوي أود لدك أن كلا آسمان وكتابي كان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة ريان لموسا كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت أو سا هور بروسك يقليدان لسرنجامي أو استمنا الروايو أو دا خوازي نادرستيان دا كتي لو دوا جويرك پرستنيان كرد لدواي أو همو بلقو معجزة أشكرايانا كبويان هاد جالوشان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامج آشكرامان بخشي بموسى تارين مويان بكات
1: ورفع

0: أي محمد هرچند او خلق باورت پناکن بلام خدا خوش شایت لسر او قرآنی کروانی کردو بود با آگاداری و زانیاری خوشی روانی کردو فرشتکانی شایتی ددن لسر او هرچند خدا خوی بس بو او شایتیا
1: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
0: براستي اواني كبيبا وربونو ربازي بيبا وريان قرتو تبرو بربستي شان دانا لبردم ربازي خدا بشينيو نرمونياني بيقمان اوانا قمرابونو لراستي زور دور كوتونتوا
1: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
0: براستي اواني كبيبا وربونو استميان كردوا خدا نيوستوا ليان خوش بيت هدايتو رينمو ايشيان بكات بور ريقو ربازيك كسودي ليور بقرن
1: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
0: جگل ريقاي دوزخ كدين جينت الناوي وجياني نمري بناتاري دبيت تيايدا برنسر او سزادانشيان للاي خدا زور آسانا چونك اوان الشايستن
1: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من

اي خاوناني كتاب زياد الروي مكن لآينا كتاندا جغل حق راستي هيتشي تربدم خدا ومالين براستي مسيح عيساي كري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدايق بونا كي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روح جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو بپیغمبراني بهنن هرجيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجيا واز بهنن چاكتر و قازانستانا چونك براسي خدا تنها يكتاك خدايا پاكو بيگردو دور لوي كام من دالي ببيت بختاني ناقولاي وات چوندكن هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا

0: ای خلچینا براسی للان پروردگارتان و بلگو نشانه اشکراتان بو هاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی اشکراش من بودا بزندون که قرآن
1: فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
0: جاواني باوريان بخدا هنا وشويني برنامكي كوتون اول آين ديج نزيق دا خدا دان خات جير ساي فضلو رحمتي تايبتي خويو هدايتو رين مويان دكات بولاي خوي لرغي ربازيشي راستو درستوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بلخوا أرحم الراحمين فرشتو جن بشر بمنا وبانجي لأكن يا أرحم الراحمين.

دعاي ميكال وجبريل باران وي إسرافيل نالو نواي إسرائيل يا أرحم الراحمين.

لو روجه ورويشتوا تورا ودليمن لو روجه ورويشتوا تورا ودليمن هرچند دگرم بيسر شوين ما ودليمن داخوا بچ داخي كوا جيرسا ودليمن كوتو تچ بحري كوا خنكا ودليمن جاچون نرجي سيل سرشكم وكباران جاچون نرجي سيل سرشكم وكباران جاچون وكو يعقوب نبما شهري شاران لو يوسف فرسيوما لبيغان وياران هر جسمي سراغي لهجلا ودليمن او سين لغش خالية او بيرقوشينا او سين لغش خالية او بيرقوشينا او خادم شرحي نبويو ملة دينا معلوم توبو خزمتي سالاري مدينة وامزاني كفوتاوة نفوتاوة دليمن معلوم توبو خزمتي سالاري مدينة وامزاني كفوتاوة نفوتاوة دليمن

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

لقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابر دودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتى بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آية هيل قرآن بيروز دا تكاو شفعت بخا ودكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا ديخويني هتاو كودا بيتا معي اوي خواي قورا لي خوش بيه اوش آتكاني سوري الملكة كبتبارك الذي بيده الملك دس بيدكا.

0: فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوسن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وگ مترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه بمهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بک بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبییک الذی ارسلت وتم و رسولیک الذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبییک الذی ارسلت پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويله به دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمتی خوید اعداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدست خوتا حز کید لم خوم دا خبرم دکیتا و وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نيوني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولید گریتوا بولای خود مانو نمانی و مردونو جیانی بدستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکیتوا و لم خوا خبری دکیتوا او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بپاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه که لعمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب اخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشندهی خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکوری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
0: واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبر خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويبش تناون ينكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن که لپاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دوپشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشیو گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي
0: معناي نزاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا املكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن پشوا مسلم گراويتيو
1: فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگا هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبر خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسبيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماموستاي راوكاري فرمودکان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگن ورجکی دادنیشت کمال نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

0: تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چنخو شكرا اوستم جار جار بوتو نجدا أبستم
1: نجدا أبستم
0: الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم
1: بغائبانا حمدت بو أكم
0: كقيم أوي بلين إياكا بنش أي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي
1: آقام لخوم
0: كوتم الله هر لقل توم بي
1: الله

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو

عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.